لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا صحبكم فإن تصيط الصحب من تمام الصلاح.

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم سلمنا وارحمنا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك من الخير كله.

اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية وعنقان، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية وعنقان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم نغفر لنا